0: كلو الهتي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا كلو الهتي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا كلو الهتي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا
1: الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم